ابقني يا واو يا واو ما رايك على وكالة الباسو وما جاكو رد في فاسنا هو يقولون قليلا